قائمة آت محمدا الوسيلة والفضيلة وابعث مقاما محمودا الذي وأته إنك لا

0: صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: Masih Anda ikuti Mutiara Pagi.